0: Canal Sud, 92 05 61 25 95 43. Canal Sud @zoarnet.net.
1: ويا ليت الدنيا ليس الدين بأم لا ويا ليت الدنيا ليس

دوية تمازيغ تثبن يسرح زد الزمان خس حرش ثغوروات أوي ذاك يغران بالتسني مغبل سيزدك تتسوات أوي ذاك يغران بالتسني مغبل سيزدك تتسوات أوي ذاك يغران بالتسني مغبل سيزدك تتسوات أوي ذاك يغران